0: El programa siguiente es en árabe. Va a durar 45 minutos. Después retomamos los programas en español.
1: Radio Ma'jiza, ma tmshish f tariq bouhdek.
2: المستمعات الكرام، معكم عبد الله مقدم برنامج أجد تغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج أجد تغيري، وغادي نبدأ موضوع جديد على النعمة. النعمة ديال الله، شنا هي النعمة ديال الله؟ كيقول في الإنجيل وماشي بحال الخطية هكذا الهيبة ولا الهدية ديال الله. إلا كانت الخطية منين غلط شخص واحد ماتوا بزاف ديال الناس، فحتى النعمة هي منين مات شخص واحد هاد النعمة كافية لكل الناس باش يخلصوا وتكون عندهم الحياة الأبدية. والعطية بالنعمة اللي هي بالإنسان الوحيد الواحد يسوع المسيح، هكذا هاد النعمة هذه هي كافية لكل الناس. كيفاش؟ آدم من خلقوا الله ما كانش شي حاجة سميتها الخطية الغلط، حتى آدم وحواء أكلوا من شجرة لله قال لي هم ما تاكلوش منها، ومنين هما غلطوا فالخطية ولات في حياة كل الناس اللي كيتولدوا، حيث الناس غالطين كيولدوا غير ناس غالطين وكيعيشوا في الغلط وكيعيشوا في الخطية. فبسبب إنسان واحد آدم دخلت الخطية للعالم. ولكن أيضا الله دار واحد الحل بشخص واحد اللي هو يسوع المسيح. شخص واحد يسوع المسيح اللي تولد بالروح القدس من مريم، مات على الصليب وتدفن وقام في اليوم الثالث، هكذا دار الحل لكل الناس ديال العقاب ديال الخطية بسبب الخطية ديال آدم اللي ورثناها واللي ولينا كنعيشوا فيها. وهكذا ما كاينش إنسان كيتولد من رجل ومرأة ما كيديرش الخطية، لكن منين مات المسيح لأجلنا كل واحد كيأمن بالمسيح غادي يكون عنده الجنة اللي هي الحياة الأبدية، وغيكون عنده العلاقة مع الله وما غاديش يمشي الجهنم. هذه هي النعمة ديال الله. فالنعمة شناهي إلا بغينا نعرفوها؟ تا واحد منا ما يستاهل الخلاص، بمعنى ما يستاهل أن الله ينقضه من الجهنم ويدير له طريق باش يمشي للجنة، حيث كلنا غالطين وكلنا تنستاهل العقاب، والعقاب ديال الخطية هو الموت. والمقصود بالموت ماشي هي الروح ديالنا تفارق الجسد، لكن الموت الروحي أنه نكون في جهنم بعاد على الله. فالله عتقنا من هذا الموت هذا بشخص واحد هو يسوع المسيح، هو دار الحل من عنده، حيث احنا ما عندناش حل نقدروا نقدموه لله باش يغفر لنا، فالله هو دار الحل وصيفة يسوع المسيح مات.

على الصليب من أجلنا، وهكذا كل علينا أننا نديره غير نآمنه بالمسيح ونتبعوه ونعيشه ليه، وغادي تكون عنا الحياة الأبدية وعنا الجنة ونقدر نعيشه مع الله والخطايا ديالنا تكون مغفورة. هذه هي النعمة ديال الله الكبيرة في حياة كل إنسان قبل المسيح، وهذه هي النعمة اللي الله كيقول كل واحد باش يقبلها ويرجع لها، حيت الله ما بغى حتى واحد يمشي لجهنم. هذه هي النعمة. النعمة إذن شناهي؟ احنا كنستحقوا العقاب على الخطية، والله دار لنا الحل باش ننجو من الخطية ونمشيو للجنة. إذا النعمة هي شي حد يعطينا شي حاجة ما كنستاهلوهاش، مشير ما كنستاهلوهاش، بالعكس احنا كنا مستاهلين العكس ديالها، كنا مستاهلين العقاب، كنا مستاهلين الموت، كنا مستاهلين نمشيو لجهنم، لكن الله دار لينا الحل في المسيح يسوع، وهكذا دابا عندنا الحق نمشيو للجنة حيت المسيح مات لأجلنا. هذه هي النعمة ديال الله بسبب المحبة ديالو لينا لكل واحد فينا، حيت ما بغى حتى واحد باش يكون في جهنم ولا يكون بعيد عليه. النعمة مرة أخرى هي الله أعطانا شي حاجة ما كنستاهلوهاش، حيت كيبغينا وبغى يعطيك هاد النعمة هادي، ولا كنتي مازال ما قبلتي المسيح، ولا أعطاها ليك لأمت بالمسيح، حيت هو كيبغيك. شكرا لك يا رب على هذه النعمة، شكرا حيت أنا ما تنستاهلهاش، شكرا حيت حياتي درت فيها حوايج كثيرة ماشي مزيانة، ولكن مع ذلك أنت يا سمحتي لي في المسيح يسوع بسبب أنه مات على الصليب من أجلي وتدفن وقام في اليوم الثالث. شكرا حيت أعطيتني شي حاجة ما كنستاهلهاش. خليني نتعلم من هذه النعمة كما أنا ما تنستاهلش ودرتيها معايا، أنني نتعامل مع الناس ماشي واش هما تستاهلوا ولا لا، لكن بسبب المحبة، ونتعامل معهم بالنعمة في اسم يسوع. آمين.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في الطريق بوحدك.
1: الاستقرار. أكتب شعرا عارف أنه مؤلم، لكن الواقع يجعلني أكتب. أكتب عن امرأة لا تفكر سوى في الانتحار. أكتب عن امرأة تسكن، لكن كما لو سكنت في آبار. أكتب عن امرأة أصبح بينها وبين الحياة جدار. وسؤال يسأل، أين الفرار؟ أكتب باختصار لأن الواقع لا يلخص، فالواقع بحار. امرأة لا تفكر سوى في زواج ليس لها فيه اختيار. كلماتي ليس لها حق الاندثار، لأن العالم كبير وأنا لا أستطيع جعله في حالة انصهار. لذا أكتب وأكتب بكل اختصار. أكتب عن المرأة وعن الدمار، المرأة التي أصبحت كقيثار بدون أوتار. أكتب كل هذا وسؤال، لماذا الخيانة والظلم؟ لماذا تتمنى هي لو الزمان الذي ولى عاد، لكي يعطي لها الإعادة وتستطيع الاستفادة، وتترك أحزانها ومعاناتها تحت الوسادة. لهذا هل هناك من يسمع البكاء؟ هل تمت من يسمع همسها وهي تتلو الدعاء؟ أظن نعم، لأن مع الله دائما رجاء. يوما ما ظلم، الحزن، الفقر، البكاء والعناء، الكل سيختفي كل الاختفاء، ولا يدوم البقاء إلا لرب السماء. إذن لماذا البكاء؟ لماذا البكاء والله يستجيب ويحقق الدعاء؟ لماذا البكاء وسنلتقي مع الله كلنا في نقطة التقاء؟ سيدعو هو كلا منا بالأسماء، وستتغير كل الأجواء، ستختفي الدموع ويختفي البكاء. مع الله سيختفي البكاء.

0: مرحبا بكم مرة أخرى مع حكيمة في برنامج سؤال.
1: سلام ونعمة المسيح على كل واحد كيسمعنا على راديو معجزة. سؤال اليوم اللي كان سمعوه في برنامج سؤال واللي هو سؤال من الكتاب المقدس واللي كما كنقولوا ديما الأسئلة ديالنا هي عبارة على أسئلة خديناها من الكتاب المقدس اللي هي أسئلة كيسولها المسيح للتلاميذ دياله أو لا كيسولها بزاف ديال الناس في الكتاب المقدس أو لا شي مرات حتى كنشاركوا آيات اللي احنا كنسولوها لله. السؤال ديال اليوم خديناه من متى الإصحاح 18 والآية 21 واللي كتقول قرب بطرس عند يسوع وسوله أسيدي شحال من مرة خاصني نسامح خويا من اللي يدنب في حقي؟ واش حتى لسبعة المرات؟ قال لي يسوع ماشي سبعة المرات لكن سبعين مرة سبعة ديال المرات. سبعين مرة سبعة ديال المرات صعيبة الواحد يفكر فيها. كيفاش واحد غلط فيا وأنا غادي نسامحه سبعة المرات سبعين مرة؟ بطرس من اللي سول المسيح على شي حد يلا غلط فيه وسمع هاد سبعة المرات سبعين مرة فكيبقى كي واحد كيفكر شنو خاصني ندير؟ واش غادي نغفر ليه حتى لسبعة ديال المرات؟ هذا هو اللي كان السؤال عند بطرس. يعني زعما راه كثرها واش غادي نغفر ليه سبعة ديال المرات؟ لكن الجواب ديال المسيح هنايا كان كثر. قال له لا ماشي غير سبعة المرات سبعين مرة سبعة ديال المرات. يعني بطرس كان كيفكر باللي هو زعما يعني كريم يعني راه كثرها وكبرها يعني راه سبعة المرات راه بزاف. وهي راه ماشي غير بطرس رحنا كاملين الى الواحد فكر واش انا في نهار شي واحد كيدير ليا شي حاجه غنبقى انا نسامحو سبعة ديال المرات وانا كنسامحو في نفس الغلط كيديروا معايا؟ المسيح كيفاجئنا كيما فاجئ بطرس وقال ليه راه سبعة ديال المرات. كنظن ان المسيح قال ليه راه ما كافياش راه سبعة المرات سبعين مرة. شنو اللي الله هنا يقصد؟ واش الله هنا زعما قصد هذاك العدد زعما غادي نشدوه ونضربوه سبعة المرات نضربوها في سبعين فكتعطينا 490 مرة والله هكا بقى كيحسبها يعني بالعدد. الله هنا راه ما كانش قاصد يحدد يعني شحال بالأرقام لكن كان هنا المقصود ديال الله أننا نغفره بلا حدود حيت ما غتقدرش تحسب 490 مرة كل مرة تحسبها. هذه الله غير عطاها كمثل ولكن المقصود اللي في قلب الله لينا أننا نسامحه بلا حدود يعني بلا ما تحسب غير سامح غير سامح غير سامح. بزاف اللي غيسولوا كيفاش غنسامح يعني غادي يغلط فيا ويغلط فيا عاوتاني بنفس الطريقة وبنفس الموضوع ونسامح؟ إيه حيت ماشي أنا اللي كنقول حيت المسيح قال لك سامح بلا حدود بلا ما تحسب حيت ما غتقدرش تحسب 490 مرة كل نهار فحسبها وضربها في سيمانة وفي عام وفي عامين وفي سنين. شي مرات راه كنبقاو نغلطوا في حق بعضياتنا سنوات سنوات راه الا ما جيناش نسمحوا ونغفروا لبعضياتنا ونكملوا بلا ما نحسبوا يعني والحساب هي انني نبقى كنحاسب فيك ماشي الله قصد نحسب العداد لا ما نحاسبكش نغفر لك وننسى ماشي نغفر لك ونبقى شاد عليك. هادشي هو المقصود وهادشي اللي قصد المسيح. الله كيعلمنا باش نغفروا للناس نغفروا ونزيدوا نغفروا ونبقاو كنكملوا كنغفروا كنسامحوا باش نقدروا نكملوا مع بعضياتنا. اولا لما درناش هكا راه حتى واحد ما يشوف شي واحد حيت كنا كنغلطوا في حق بعضياتنا. ما كاينش اللي ما كيغلطش ما كاينش ما كاينش كنا كنغلطوا والا كنا كنسمعوا الكلمه ديال الله وموجودين اننا نسامحوا لبعضياتنا راه ما غيكونش المشكل. المشكل كيكون فين؟ من اللي كنبدا نحسب بحال اللي فكر بطرس زعما راه كريم يعني غادي نسامح لك سبعة المرات وسالينا الا غنسامح لك ربعة المرات سبعة المرات سمحوا لي راه فكر مع راسك يعني شحال انت كتغلط عاد شوف في الاخر شحال كيغلط في حقك او لا في حق وحدين اخرين. كاملين كنغلطوا بلا حساب وبلا عدد. اذا من اللي كنغلط في حق الله وندير الاخطاء وندير الخطيه بلا حساب وكل نهار وكنتسنى من الله يسمح لي وندير نفس الحاجه إلى الله هو كيسمح لي راح يتقال لي اغفروا يغفر لكم يعني اغفر باش يتغفر لك. إلى أنا غير كندير كندير وربي ما كيحسبش عليا، المسيح ما كيحسبش عليا، غير كيسامح ليا، غير كيغفر ليا، غير كيغفر ليا، وقابلني بالغلط ديالي وبالخطأ ديالي. ما نقبلش انا اخويا وما نسمح ليش على شنو هو كيدير فيا. لا، الدعوة ديال اليوم لكل واحد وكل وحدة، اغفر وسامح خوك ولا اختك ولا اللي أساءوا ليك بلا ما تسول وبلا ما تحسب 70 مرة، يعني بلا حساب، بلا حساب، بلا ما تحسبها، حيت ما غتقدرش تحسبها وما خاصناش نحسبها. ما كنقول سهلة، هي صعيبة، ولكن سهلة مني كنعمر عيني بالله وكنعمر قلبي بالله وكنشوف الله شحال كيغفر لي، فكيولي سهل أنني نغفر ونسامح 70 مرة. أتمنى الحلقة ديال اليوم تكون لمسات قلب كل واحد وحلات عين كل واحد، ونتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج سؤال مع سؤال جديد.
0: شكرا لاهتمامك واستماعك لنا، ونتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج سؤال. وإلا بغيتي تتواصلي معنا، هذا هو الرقم ديالنا 06-01-96-59-57، 06-01-96-59-57. كانت معكم حكيمة من برنامج سؤال.

معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. مرحبا بمستمعتنا اللي كتسمع البرنامج ما تكمليش بوحدك، ومرحبا بكل وحدة عاد بدات كتسمعنا في هذا البرنامج. اللي كنقولوا لكل وحدة فيه حايرة وعندها مشكل مع ولدها، راه كاين الحل لكل مشكل. المشكل أو الموضوع ديال اليوم واللي هو بغيت نعلم ولدي يمشي للتواليت. أنا بعد هذا الموضوع بصح كيضحكني، علاش؟ حيت بزاف ديال الأطفال كل واحد والقصة ديالو مع التواليت، وما غنقدروش نقولوا راه الحلول غتكون مناسبة لكل الأطفال. بحال مثلا بزاف ديال المرات كنشوف كيفاش شي طفل ملي كيهز مثلا التواليت ديالو، هذا الكرسي يعني اللي كنقدروا نقولوا عليه الجلاس، كيهزو كيمشي حدا الناس ولا حدا التلفازه وكيجلس وكيدير الحاجه ديالو. واحد المره شفت واحد الطفل عاوتاني ملي شاف الخروج ديالو تخلع وبدا كيبكي، وكاين اللي كيبقى متعلق بالحفاضه ديالو ويغوت ما تحيدوها لياش، ما باغيش يتخلى عليها حيت ولفها. المهم بالنسبه ليا ماشي مشكل، لان الطفل بزاف ديال الاطفال كيتعطلوا باش يمشيو للتواليت بوحدهم، وحيت شحال ما طال الوقت واحد النهار راه غيتعلم وغادي يمشي، وغادي تلقاي بزاف ديال الوقت معاه ضيعتيه غير في التقلق والتعصب ومقلقه علاش ولد فلانه بدا كيمشي للتواليت، او لا علاش ولد اختي كيمشي للتواليت وولدي مازال. ولكن بصح باش نكونوا صريحين، من جانب اخر راه هذه اصعب حاجه واصعب مرحله عند الام، هي باش الولد ديالها يتعود يمشي للتواليت او للحمام كما كنقولوا بوحده. ملي الطفل كيتعود يمشي بوحده للتواليت، الام كتحس بواحد الراحه كبيره وواحد الفرحه كبيره ما حس بها حتى شي واحد من غيرها. وشي مرات حتى كنقولوا صافي ارتاحينا، وكيرجع الطفل للعاده ديالو القديمه. هنا ردي بالك، ردي بالك من رده الفعل ديالك، خاص تكوني هاديه، ما تقلقيش عليه وما تحاوليش تفهميه من جديد وبسرعه. خذي الوقت، كوني هاديه معاه، ما تغوتيش عليه وراه غادي يتعلم. لكن الا كانت رده الفعل ديالك معصبه، كوني متاكده باللي ممكن ياخذ وقت اطول من الوقت الاول، حيت كاين بعض الحالات اللي كتخليه يتصرف هذا التصرف، واللي هي مثلا بسبب انك الا بديتي تدخليه وتديه للحضانه. ما تحاوليش تدربي ولدك في سن صغيره، يعني ما يمكنش وهو عنده 8 شهور او لا 10 شهور وتبداي تولفيه حيت جارتك دارت بحال هكا ونجحت لها الطريقه. كل ولد والشخصيه ديالو، لكن في سن صغير يعني صعيب انك تحاولي. كل ما كبر الولد يعني كل ما تعطلتي عليه شويه، كل ما غتعذبيش انك تولفيه يحيد الحفاضه ديالو. ممكن حالة أخرى اللي هي ممكن الخوف باش يجلس على التواليت، لأن أول مرة فغيكون خايف على داك الشيء. حاولي معاه غير بشوية، وفي المرات الأولين حاولي تجلسي حداه تحكي له قصة تضحكي معاه باش يولف شوية بشوية. ممكن تكون حالة مرضية خلاته يخاف، بحال مثلا الإمساك، إذا كان عنده الإمساك هنا حاولي تعطيه كمية كافية من السوائل، يشرب كتر باش كتسهلي عنده العملية ديال الخروج ديالو. كنا كنعرفوا باللي أصعب حاجة في هذا الوقت هي الأم تضبط الأعصاب ديالها، لكن عارفي باللي ولدك راه مازال صغير ومازال خاصك تصبري معاه، وشي مرات كيتلهى باللعب. إلا كان بدا كيكبر وليتي حيدتي له مثلا الحفاضة ديالو وكبروا، كنهضروا على الطفل دابا مني كيولي كيتمشى وبديتي كتعلميه تحيدي ليه الحفاضة ديالو، هنا كيقدر شي مرات كيديرها في حوايجه لانه كيكون تلاها باللعب، وبالاخص الا كان الولد حركي يعني كيتحرك بزاف وكينسى يدخل الحمام. وملي كتطلبي منه واش غادي يدخل الحمام ولا يجي يقولها لك حتى هو كيكون فات الفوت. على داكشي انت هنايا حتى انت راه مسؤوله، خاصك مره ما تنسايش سوليه، والا دارها كوني ظريفه معاه ماشي تغوتي عليه. حاولي تجنبي العصبيه مع ولدك في هذا الموقف هذا، وإلا دار شي حاجة في حوايجه حاولي تشاركيه معاك، يعني قولي له أجي أنت تعاوني نحيدو هاد الشيء، نظفو البلاصة، دوشي ليه نظفي ليه، وهو كيعاونك هكا دغيا سامحي ليه ودغيا غادي يولف. قولي ليه أنا عارفة أنك المرة الجاية راك غتمشي للتواليت وما غديرش بحال هكا. ملي غتبقاي تكرري له هاد الجملة وتصبري معاه
وتبقي كتعطيه مكافأة مرة مرة مثلا إلا دار شي إلا دارها في التواليت فتعطيه شي مكافأة تعطيه شي حاجة إلا أي حاجة كتعجبه كافئه بها. وهنا غادي يتعلم ولدك دغيا دغيا. المهم في هذا الشيء كامل هو الصبر والتفهم والحب ديالك لولدك. نتمنى تكوني فهمتي معنا هذا الموضوع. الله يعاونك مع ولدك وتعلم يمشي للتواليت ويريحك ومبروك عليك حيت ولدك بدا كيكبر. شكرا لاستماعك لبرنامجنا، وإلى بغيتي نتواصلوا مع بعضياتنا هذا هو الرقم ديالنا 06-01-96-59-57. غنعاود الرقم 06-01-96-59-57. كانت معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج أجي تتغيري. في هذه الحلقات اللي كنهضروا فيهم على موضوع العلاقات، وشفنا بأن العلاقات هي الوصية الأولى والعظمى، وشفنا المكانة العلاقات باللي هي راهية علاش كيهضر الكتاب المقدس كامل. إلا بغينا نلخصوها نلخصوها في جوج حوايج: علاقة مع الله والعلاقة مع الناس. كاين واحد الموضوع مهم في الكتاب المقدس اللي هو موضوع الخلاص، وعنده علاقة بالعلاقات، موضوع العلاقات، حيث الخلاص هو جاء باش يرد العلاقات. الخلاص حيث كل واحد منا بما فيهم أنا درت الخطية، وأنا بلا الله أنا إنسان غلط، وبلا الله أنا مصير ديالي جهنم، وحيت الله خلقنا وبعدنا عليه ودرنا بزاف حوايج خايبة ماشي مزيانة. كل واحد منا كيفاش غلط ما مشاش نيشان مع الله، فالله صفة المسيح باش يدير واحد الخلاص. شنو الخلاص؟ باش يخلصنا من ذنوب ديالنا ومن العقاب ديال الذنوب ديالنا، وما نهلكوش وما نمشيوش لجهنم وتكون عندنا الحياة الأبدية. فالمسيح جاء على الأرض ومات على الصليب وتدفن وقام في اليوم الثالث. هذا تيبان موضوع كبير بزاف ومهم بزاف، ولكن وخا هو موضوع مهم وكبير، راه العلاقات هي اللي مهمة. حيت الخلاص اللي دار المسيح على الصليب الهدف منه هو يرد العلاقة بيننا وبين الله اللي تهرسات بسبب الخطية وما بقيناش عايشين مع الله، وباش يرد العلاقة اللي تهرسات بيني وبين خويا الإنسان، بيني وبين أختي الإنسانة اللي تهرسات. فالخلاص وخا هو موضوع مهم وكبير بزاف، والمسيح ضحى من بنفسه من أجلنا على الصليب، لكن هادشي كل شيء باش يردنا ليه ويعطينا علاقة مزيانة مع الله ومع الناس. كيقول في الإنجيل باللي الله صالحنا لنفسه، يعني صالحنا معاه بالمسيح يسوع، يعني صالحنا معاه بالمسيح يسوع منين مات المسيح لأجلنا على الصليب، باش يكون عندنا الفرصة نتصالحوا مع الله إلى قبلنا. وعوتاني أعطانا خدمة المصالحة. شنو هي خدمة المصالحة؟ نتصالحوا مع الناس ونساعدوا الناس يتصالحوا مع الله، ونساعدوا الناس يتصالحوا مع بعضياتهم. منين مات المسيح على الصليب؟ تيقول عوتاني مات، واللي كيآمن بالمسيح باللي هو جاء ومات على الصليب وتدفن وقام في اليوم الثالث واخد الذنوب في بلاصتنا على الصليب، غادي يكون عندنا الحياة الأبدية. وكيقول شنا هي الحياة الأبدية اللي هي الجنة؟ شنا هي هذه الحياة؟ هي أننا نعرف الله. شنا هي معنية نعرف الله؟ كل واحد يقول في عقله أنا عارف الله. لا، المقصود ما معرفة ديال الله هي أننا نكون عايشين معه. حال شي واحد عندك علاقة قريبة معه وعايشين وكتفهموا بعضياتكم وعندكم علاقة زوينة وكتفهموا مع بعضياتكم. فالخلاص موضوع مهم بزاف، والمسيح ضحى بنفسه لأجلنا على الصليب، لكن الهدف من هذا الموضوع ديال الخلاص هو موضوع العلاقات. فهذا تيبين لنا شحال العلاقات مهمة. المسيح جاء باش يصلح موضوع العلاقات المهرسة بين الإنسان والله وبين الإنسان أخوه الإنسان. فإذا العلاقات مهمة، ما نتنازلوش عليها، ما نقولوش لا طرا وطرا وسوء تفاهم والناس وكل واحد كي يدين الآخر وكل واحد كي يلوم الآخر ونخليه هاد الشي يفرق بيناتنا. بالعكس، الله بغى نكونوا في علاقة معاه وعلاقة مع الناس، ومهما داروا الناس احنا غادي نكونوا في الصف ديال الله. الصف ديال الله هو أننا نسامحوا الناس، نباركوا الناس، نصالحوهم مع الله ومع بعضياتهم. نقول ليه يا رب شكرا على أهمية ديال موضوع العلاقات، شكرا حيث كتبين لي شحال هذا الموضوع مهم. المسيح مات لأجلي على الصليب وتدفن وقام باش يرجعني ليك. كون ما مات ما كانش عندي كيفاش نرجع ليك، وباش يرجع علاقتي مع الناس أنا كنطلب منك باش علاقتي ديما تبقى معك مزيانة، نعيش معك في علاقة قريبة، ماشي نعرف عليك لكن نعرفك ونكون عايشة معك نهضر معاك وتهضر معايا ونمشي معاك وتمشي معايا، والعلاقات المهرسة اللي في حياتي ديالي وحياة الناس مع بعضياتهم بغيتها شو نشوفها كتحصل فيها مصالحة، والناس كيرجعوا العلاقة، الناس كيحبوا بعضياتهم، الناس كيتعاملوا بالطريقة اللي بغيتهم يتعاملوا بها، واللي هي الطريقة كل واحد كما بغى الناس يتعاملوا معاه بها يتعامل معاهم بها. يا رب تنقول لك شكرا، اعطيني نزيد نفهم اكثر باش نقدر نعيش معاك في علاقة مزيان، ونقدر نسامح الناس ونكون في علاقة معهم مزيانة، في اسم يسوع امين.

انا فتيحه، سميتي فتيحه. ايوا كان نشكر الرب على هذا النهار وعلى الفرصه اللي عطانا باش نتلاقاو مره اخرى في هذه الشهاده، وكان نطلب من الرب باش تلمسكم وباش تباركوا بها، وكنزيدوا وكنشكر الرب على اللي كتسمعوا هذه الشهاده، والرب يبارككم. كنشكر رب المجد يسوع المسيح اللي استخدمني باش نكتب هذه القصه الحقيقيه اللي انا شاهده عليها، وباش يتذكر الايمان والمجهود اللي داروا ولاد الله من قبل في ذاك البلاصه باش يخدموا ويبشروا النفوس بالحق والخلاص اللي في يسوع المسيح. والرب ما عمره كينسى المجهود والصلاه والايمان ديال ولاده، كما مكتوب في عبرانيين 10:6، وديما من بعد كل خدمة والمجهود كتكون الغلة، والعمل بالإيمان ما عمره ما كيضيع. وكنشجعكم يا خوتي باش كل شيء اللي كتديروه ديروه بقلب نقي ومتواضع وبلا مقابل. كلام الرب كيقول خديتو مجانا أعطيو مجانا، وإلى هنا عنده تعويض لنا السماء وبركة لنا في الأرض. مجدا للرب. وبغيت نبدأ بالشكر للرب يسوع المسيح اللي عاوني باش نكتب هذا الكتاب اللي هو الشهادة ديالي لكم، وكنشكر إلهي على قيادة روح القدس اللي رشدني وعاوني باش تكون عندي القوة والشجاعة باش نكتب. وديما حنا كنتعلمو ومازال كنزيدو نتعلمو من الشهادات اللي كنسمعو واللي كنقراو، والشهادات هما غلاس ديال الروح القدس. وعلى داك الشيء انا كنتشجع ملي كنسمع الشهادات ديال ولاد الرب، وانا فرحت وتمتعت بزاف باش نكتب هذا الكتاب. وفي كل مره كنقبض القلم في يدي وكنبغي نكتب كنصلي وكنطلب المساعده ديال الروح القدس. وقبل ما نبداو اي خدمه ديما خصنا نطلبوا ارشاد الروح القدس. وكنشكر الرب عاود على الخوت اللي شجعوني وصلاو من اجلي باش نكتب، اللي هما الراعي ديالي ماريو ومراتو راكيل وبناتي وماري وماركوس ومراتو سارة وخوت وحدين اخرين. الرب يبارك فيهم كاملين. وكنشكر الرب يسوع على الغلة اللي شفت حياتي، اللي هما سعود ديال النفوس من عائلتي ومن صحاباتي اللي آمنوا وقبلوا الخلاص، هم الآن مؤمنين بالرب يسوع المسيح. ولكن شي 4 آخرين كانوا آمنوا بالرب ومن بعد رجعوا على الطريق وبعدوا على المسيح، ولكن هما في يد الرب، هو قادر يقلب عليهم ويردهم ليه بحال الخروف اللي تلف. والراعي الصالح خلى كل خيره في الخرى ومشى يقلب على الخروف الصغير حتى لقاه وهزو وردو مع الخيرة في الخرين. كيعجبني هاد المثال اللي في الإنجيل اللي هو كلام الرب اللي كانت قواه به، وكل مثول اللي فيه كنتعلمو منها وكتنفعنا في حياتنا. والمسيح تكلم معانا بزاف ديال المثول باش حنا نفهمو بسهولة. كنشكرك يا رب على طريقتك اللي متواضعة اللي كنتي كتتكلم معنا بها باش نقدروا نفهموا كلامك. وكنشكرك يا إلهي اللي عاونتيني وكان باركك وكان بارك في كل واحد اللي قرأ أو سمع هاد الشهادة باسم الرب يسوع المسيح. وكل هاد الشي لمجد الرب يسوع المسيح. آمين.

0: أنا اسمي غيث، أنا سوري، أقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح أنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. أنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي، بتحترم الناس الثانيين، هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح على التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوق بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي احنا بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصفها المسيح، لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي يعني المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأنه المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً بفترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعني إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر أنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر أنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلح لنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضيع بأنه هويتك كإنسان هي محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا بصلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا اتخذ قرار حسبه صح بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Aquí Radio Vida en 95.1. Acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestros programas en español.
2: Esta es Radio Vida transmitiendo desde el campo de Gibraltar. Para cualquier duda, estamos a tu disposición por móvil, texto o WhatsApp. Nuestro número es el 619-254525.